0: ليك تمام ماما
1: خليك برون اللي بدرا
0: ليك زمان ليك زمان ليك تمام ماما
1: جاي بالي فاجر كومي كيو
0: ليك زمان ليك زمان ليك تمام ماما
1: انت ليك مش لازم ماركس نبي لا انا سمش مرا استقت هندت
2: اي كونشي كي ليك مش لازم اكت كوميكرا ما كان اكت كوميكرا يويك اي لا لو لو لا لو لو اي لا لا Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
0: Gi meg, baby. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg.